داري فيها العار الليل وبنهار بلادي فيها نهار ما عندي وقت ما عندي محال حياتي حرية في الجبال.